0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اعتماد إيران بوبال في الاجتماع الحادي عشر لوزراء ثقافة دول البريكس. عقد الاجتماع الحادي عشر لوزراء ثقافة دول البريكس في بوبال يوم 8 أغسطس برئاسة الهند، واختتم باعتماد إيران بوبال الذي يقدم إطارا عمليا واستشرافيا لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في البريكس والدول الشريكة. وقد أعرز مسار ثقافة البريكس برئاسة الهند تقدما ملحوظا من خلال 3 اجتماعات لفريق العمل المعني بالثقافة. عقد الاجتماع الأول افتراضيا في الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2026، تلاه الاجتماع الثاني في فارانسي في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2026، والاجتماع الثالث في بوبال في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس 2026. وحضر الاجتماع الوزاري الذي عقد في 8 أغسطس ممثلون عن 14 دولة من بينها الهند، تضم 10 دول أعضاء في مجموعة البريكس و 4 دول شريكة. وشملت الدول الأعضاء في البريكس المشاركة البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، حيث انضمت مصر إلى الاجتماع الوزاري عبر الإنترنت. أما الدول الشريكة فكانت بيلاروسيا وكوبا وقزاخستان وتايلاند، كما شارك وزراء الثقافة في.
1: أيها المستمعون الكرام، ألا نستمعوا إلى هذا التعليق؟ نحو تعزيز منظومة تيسير التجارة في الهند. لتعزيز منظومة تيسير التجارة في الهند وتحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية والدقة واعتماد المعالجة غير الورقية للمعاملات المرتبطة بالتجارة، أطلقت المديرية العامة للتجارة الخارجية مبادرة لدمج بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية بحسب كل ترخيص الواردة من إدارة الجمارك ونظام آيس جيت مع النظام الإلكتروني للمديرية. وتهدف المبادرة إلى توفير آلية رقمية وسلسة وغير ورقية لمعالجة طلبات إصدار الشهادة إبراء التزامات التصدير ضمن نظامي التفويض المسبق وبرنامج تعزيز السلع الرأسمالية لأغراض التصدير، ومن خلال إتاحة بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الموثقة إلكترونيا

على بوابة المديرية العامة للتجارة الخارجية، يسعى النظام إلى تقليل التدخل اليدوي والاستغناء عن الإيصالات الورقية وتحسين دقة البيانات وضمان توحيد إجراءات المعالجة في مختلف السلطات الإقليمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية الشاملة لإجراءات شهادات إبراء التزامات التصدير. وفي خطوة مهمة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمصدرين، ألغت المديرية العامة للتجارة الخارجية شرط تقديم إصالات دفع الرسوم الجمركية الورقية عند التقدم بطلبات الحصول على شهادة إبراء التزامات التصدير ضمن نظام التفويض المسبق وبرنامج تعزيز السلع الرأسمالية لأغراض التصدير. وقد جرى تمج بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية بحسب كل ترخيص الواردة من الجمارك ونظام آيس جيت مع الأنظمة الإلكترونية للمديرية، بما يتيح التحقق إلكترونيا من صحة هذه المدفوعات مباشرة مقابل التفويض المعني. وبالنسبة إلى مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية التي تجرى اعتبارا من غرة أغسطس 2026، لن يطلب من المصدرين بعد الآن تقديم إيصالات الدفع الورقية مع طلبات إغلاق التراخيص، وستتاح تفاصيل المدفوعات الموثقة للمصدرين عبر بوابة العملاء التابعة للمديرية العامة للتجارة الخارجية، بما يتيح لهم التحكم من ربط الدفع بصورة صحيحة بالتفويض المعني قبل تقديم الطلب. كما ستكون سجلات المدفوعات الموثقة نفسها متاحة للسلطات الإقليمية عبر النظام الخلفي للمديرية العامة للتجارة الخارجية، بما يلغي الحاجة إلى التحقق اليدوي من تفاصيل المدفوعات. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع معالجة الطلبات وتقليل المراسلات غير الضرورية وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في اتخاذ القرارات بين مختلف السلطات الإقليمية للمديرية. وقد جرى تنفيذ هذه الخدمة الرقمية من خلال تبادل البيانات قائم على واجهة برمجة التطبيقات بين المديرية العامة للتجارة الخارجية والنظام آيس جيت، بحيث تنقل تفاصيل مدفوعات الرسوم الجمركية إلكترونيا من أنظمة الجمارك إلى مسار معالجة شهادات إبراء التزامات التصدير لدى المديرية. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. الآن استمعوا إلى هذا القطاع من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنودلهي. أولا، أهم العناوين لهذه النشرة: الحكومة تعلن عن 11 ميناء دوليا إضافيا لحامل التأشيرة الدخولية الإلكترونية. سفير الهند لدى إسرائيل جاي بي سينغ يلتقي برئيسة مشرف الإلكترونية إناف شلاين لبحث سبل توسيع الشراكة التنموية بين الهند وإسرائيل. مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات غرب كولومبيا. الهند تحصد 17 ميدالية بينها 4 ذهبيات في اليوم الافتتاحي لبطولة الكومنولث للممارسة تحت 23 عاما. الآن لما بقدر من التفصيل: أخترت الحكومة 11 منفذا دوليا إضافيا مما يتيح للمواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات إلكترونية دخول الهند. وقالت وزارة الداخلية إن الإخطار يشمل 9 منافذ برية ومطارين، ومن بين هذه المنافذ مطار بوبال وتيروباتي ومنفذ أتاري وأغرتلا البريان. وأوضحت الوزارة أن إضافة هذه المنافذ تعزز من جاذبية التأشيرات الإلكترونية وفائدتها، وأشارت إلى أن الهند تعالج نحو 95% من طلبات التأشيرة الإلكترونية في أقل من 72 ساعة. ومع الإضافة الأخيرة ارتفع العدد الإجمالي للمنافذ الدولية التي تتيح دخول المواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات إلكترونية إلى 88 منفذا، تشمل 37 مطارا و38 ميناء بحريا و13 منفذا بريا. التقى سفير الهند لدى إسرائيل جي بي سينغ برئيسة الوكالة الإسرائيلية للتعاون التنموي الدولي ماشاف إينات شلاين في القدس لبحث سبل توسيع وتعميق الشراكة التنموية بين الهند وإسرائيل من خلال ماشاف. وتناولت المباحثات التعاون في عدة مجالات من بينها مراكز التميز في الزراعة وبناء القدرات في مجال الزراعة وإدارة المياه وسبل جديدة للتعاون في مجال تربية الأحياء المائية. وقالت السفارة

الهندية في إسرائيل إن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، وتتبع مشاف وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقد أنشئت بهدف تبادل المعارف والخبرات والتقنيات الإسرائيلية مع الدول الأخرى لمساعدتها على مواجهة تحديات التنمية. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا يوم الاثنين إلى 132 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 570 شخصا آخرين. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال يوم الاثنين وكان مركزه بالقرب من سان خوسيا ديل بالمار في منطقة تشوكو على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة بوغوتا. وألحق الزلزال أضرارا بمئات المباني، واحتجز عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، وبحثت فرق الإنقاذ والسكان المحليون بين الأنقاض عن ناجين. وأعلن الرئيس الكولومبي أبيلا دو دي لا إزباريا حالة الطوارئ لتسريع توفير التمويل لعمليات الإغاثة والتعافي، وقال إن الحكومة ستقدم كل مساعدة ممكنة للمتضررين. وأفاد التقارير بأن أكثر من 20 بلدية في أنحاء البلاد تضررت جراء الزلزال، كما تسبب الزلزال في أضرار بمدن من بينها بيريرا وكيبدو وكالي ومانيزاليس، وشعرت بالهزات أرض أيضا في الإكوادور وبناما المجاورتين دون تسجيل أضرار كبيرة هناك. وحذرت السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة. ووصف مسؤول الزلزال بأنه الأقوى الذي يضرب كولومبيا خلال العقد الماضي. استهلت الهند مشاركة بقوة في بطولة الكومنولث للمبارزة تحت 23 عاما المقام في لاغوس بنيجيريا بحصد 17 ميدالية بين 4 ذهبيات في اليوم الافتتاحي. وأحرز الوفد الهندي 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات و9 برونزيات في البطولة التي انطلقت يوم الأحد. وبلغ المبارزون الهنود منصات التتويج في جميع المسابقات الفردية الست ضمن منافسات السيف العربي وسيف الشيش وسيف المبارزة. أقر البرلمان التركي تشريعا ينص على عفو مشروط عن آلاف المسلحين الأكراد في إطار جهود الحكومة لدفع مبادراتها للسلام مع حزب العمال الكردستاني. وأقر التشريع بأغلبية ساحقة، غير أن العفو لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تتحقق السلطات التركية من أن حزب العمال الكردستاني قد تخلى بالكامل عن سلاحه. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن العام الماضي إنهاء حملته المسلحة المستمرة منذ عقود ضد الدولة التركية وحل نفسه في إطار عملية السلام، وذلك عقب دعوة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع أودى بحياة عشرات الآلاف. وقد تكون للتشريع أيضا تداعيات إقليمية أوسع نطاقا، إذ يتوقع أن يسهم في تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق، كما قد يدعم جهود الحكومة السورية لدمج المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وتعتبر تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ستجعل الولايات المتحدة قريبا تقديم الطلبات عبر الإنترنت إلزاميا للحصول على عدد من مزايا الهجرة، بما في ذلك البطاقات الخضراء وطلبات الحصول على الجنسية واللجوء، في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية فقاعدة جديدة نشرت في السجل الفيدرالي إن النماذج التي أتيح تقديمها إلكترونيا لمدة 180 يوما على الأقل سيتعين تقديمها عبر الإنترنت. كما ستضع القاعدة آلية لإتاحة نماذج الهجرة حصريا عبر الإنترنت بعد إخطار المتقدمين بذلك قبل 60 يوما على الأقل. ويمكن أن تؤثر التغييرات على مجموعة واسعة من مزايا الهجرة، بما في ذلك طلبات الحصول على البطاقة الخضراء وتجديدها، والطلبات المقدمة على أساس صلة القرابة، وطلبات الحصول على الجنسية، وطلبات اللجوء وتصريح العمل، وطلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة. وسيطلب من المتقدمين عموما استخدام حساب إلكتروني لدى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ويمكنهم إما استكمال النموذج عبر الإنترنت أو تحميل ملف بصيغة PDF للنموذج المكتمل إلى جانب الوثائق الداعمة. وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات طلبات الهجرة وخفض التكاليف الإدارية. قال وزير التجارة والصناعة بيوش غويل إن بوابة الحكومة الإلكترونية للسوق جيم تعكس شراء المنتج المناسب بالجودة المناسبة

0: وسعر المناسب وفي الوقت المناسب. أسقطت محكمة اتحادية أمريكية التهم الجنائية الموجهة إلى رجل الأعمال الهندي غوتام أداني في قضية تتعلق بادعاءات بالاحتيال والرشوة. ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين نيكولاس غاروفيس على طلب المدعين الفيدراليين إسقاط القضية، غير أن القاضي أعرب عن قلقه إزاء قرار وزارة العدل التخلي عن الملاحقات القضائية. وكان القاضي قد طلب توضيح بشأن أسباب إسقاط التهم، بما في ذلك ما إذا كان تعهد السيد أداني في نوفمبر عام 2024 باستثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة قد أثر في القرار. وقال القاضي غاروفيس إنه اقتنع بأن تعهد الاستثمار لم يكن له دور في قرار وزارة العدل، وأشار أيضا إلى أن دور المحاكم في مراجعة قرارات المدعين بإسقاط التهم الجنائية الفيدرالية محدود. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي ايار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمعوا إلى موجز الأنباء. أقترت الحكومة 11 منفذا دوليا إضافيا مما يتيح للمواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرات إلكترونية دخول الهند. وقالت وزارة الداخلية إن الإخطار يشمل 9 منافذ برية ومطارين، ومن بين هذه المنافذ مطار بوبال وتيروباتي ومنفذ أتاري وغرتلا البريان. التقى سفير الهند لدى إسرائيل برئيسة الوكالة الإسرائيلية للتعاون التنموي الدولي ماشاف إينات شلاين في القدس لبحث سبل توسيع وتعميق الشراكة التنموية بين الهند وإسرائيل من خلال ماشاف. وتناولت المباحثات التعاون في عدة مجالات، من بينها مراكز التميز في الزراعة وبناء القدرات في مجال الزراعة وإدارة المياه وسبل جديدة للتعاون في مجال تربية الأحياء المائية. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب غرب كولومبيا يوم الاثنين إلى 132 قتيلا، مما أصيب أكثر من 570 شخصا آخرين. استهلت الهند مشاركتها بقوة في بطولة الكومنويث للمبارزة تحت 23 عاما المقام في لاغوس بنيجيريا بحصد 17 ميدالية بينها 4 ذهبيات في اليوم الافتتاحي. وأحرز الوفد الهندي 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات و9 برونزيات في البطولة التي انطلقت يوم الأحد. أقر البرلمان التركي تشريعا ينص على عفو مشروط عن آلاف المسلحين الأكراد في إطار جهود الحكومة لدفع مبادراتها للسلام مع حزب العمال الكردستاني. وأقر التشريع بأغلبية ساحقة، غير أن العفو لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تتحقق السلطات التركية من أن حزب العمال الكردستاني قد تخلى بالكامل عن سلاحه. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو إنهاء صراع أودى بحياة عشرات الآلاف، وقد تكون للتشريع أيضا تداعيات إقليمية أوسع نطاقا، إذ يتوقع أن يسهم في تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق، كما قد يدعم جهود الحكومة السورية لدمج المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقا قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وتعتبر تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ستجعل الولايات المتحدة قريبا تقديم الطلبات غير عبر الإنترنت إلزاميا للحصول على عدد من مسايا الهجرة، بما في ذلك البطاقات الخضراء وطلبات الحصول على الجنسية واللجوء، في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية. قال وزير التجارة والصناعة بيوش غويل إن بوابة الحكومة الإلكترونية للسوق جيم تعكس شراء المنتج المناسب للجودة المناسبة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعته الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

طبعا الكلام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد. فالآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج هرغار تيرانغا حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، وتنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. والآن إليكم فاصل من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

صباح الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، البرلمان الهندي يقر قانونا بهدف تحسين الكفاءة والنزاهة في الجهات القانونية. نيودلهي تعتبر أروناتشال براديش جزءا غير منفك عنها، وهي حقيقة لن تتغير. احتجاجات شعبية في جامو كشمير التابعة لباكستان ستتحول دوليا منذ الخميس القادم وسط مطالبة المسيرات عبر العالم. منظمة الأبحاث الفضائية الأمريكية تدعو منظمة إسرو الهندية إلى الانضمام بها في برنامج أرتميس. وفي الرياضة، في بطولة التنس المفتوحة، رياضية البولندا تدخل ربع نهائي البطولة ضد روسيا. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. أقر البرلمان الهندي قانون إصلاح الجهات القانونية والهيئات المسؤولة لعام 2026، كما وافق عليه مجلس الشيوخ في اليوم ذاته. وأكد وزير القانون والعدالة السيد أرجون ميغفال بتقديم مسودة القانون في البرلمان. ومن المؤكد بأن القانون المذكور يهدف إلى تحسين الكفاءة وتأمين الاستقلال والنزاهة والوحدانية في المؤهلات التعليمية، كذلك في تعيين رؤساء الخدمات وأعضاء عدة الجهات القانونية، كما القيام بمهام مهمة.

الإدارية والإشراف على عمليات الجهات القانونية. ردا على النقاش حول مسودة القانون، أكد السيد مغفال بأنه في القيادة الرشيدة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، لقد بادرت الحكومة بعملية عقلية الجهات القانونية في عام 2015، كما أكد بأن القانون الجديد يضمن خيارا لإقامة لجنة قانونية وطنية تحت إشراف قاضي القضاة بالهند. كررت الهند اليوم بأن ولاية أروناتشال براديش هي جزء غير منفك عنها ولا يمكن التغير في هذه الحقيقة الكونية. في تغطية إعلامية في نيودلهي اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية الهندية السيد راندير جايسفال بأنه في القضايا ذات الصلة بالأمور الحدودية بين الهند والصين، ركزت الهند دائما أثناء المحادثات مع الصين بأنها تعتبرها أكثر القضايا خطورة وحساسية. كذلك أكد الجانب الهندي بأن إقامة جو الأمن والسلام في هذه المناطق تحتل أهمية قصوى لديه. بجانب ذلك، أفاد السيد جايسفال بأن الهند وجهت دعوة إلى رئيس الوزراء البنغلاديشي داعية إياه إلى إقامة زيارة ثنائية. إن حركة الاحتجاجات الشعبية في منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان تبدو أن تتحول إلى احتجاجات دولية بداية من أغسطس 13 للكشف الستار عن مدى وضع إرهابي تصنعه الحكومة الباكستانية، وبالتالي لجنة العمليات العامة حثت الكشميريين عبر العالم على إقامة المسيرات الشعبية وجذب اهتمام المجتمع الدولي إلى ما تفعلها القوات الباكستانية كألعوبة في أيدي الحكومة الباكستانية ضد شعب POK. كذلك قررت المجموعة باحتفال اليوم 14 أغسطس كيوم أسود في المنطقة، مع أنه هو يوم ذكرى استقلال البلاد في باكستان. ومن المؤكد بأن هذه الاحتجاجات في استمرارية منذ أكثر من شهرين بدون حلول يوجد. وأكد المحتجون بأن الشرطة قتلت حوالي 60 شخصا إلى جانب إصابة 500 آخرين. منظمة البحوث الفضائية الأمريكية ناسا وجهت دعوة إلى منظمة البحوث الفضائية الهندية إسرو داعية إياها للالتحاق بها للعمل معها تضامن في برنامجها القمر الصناعي، وذلك عن طريق بناء شراكة بموجب اتفاقية أرتميس بين البلدين. وبموجب الاتفاقية اتفقت الهند والولايات المتحدة بإجراء حوار عالي المستوى للتعاون في مجال البيانات العلمية المفتوحة وشراكتها بموجب الاتفاقية، في حين تم عقد الاجتماع التاسع لمجموعتي الفضائية المدنية الهندية والأمريكية من قبل الهند في 5 و 6 أغسطس لدى مقر منظمة إسرو في مدينة بنغلورو. وقد خاطبه رئيس إسرو الدكتور في نارايانا والسيد سيرغيو غور الجلسة الافتتاحية بها. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. قد تمت معاقبة الرئيس السوري وآخرين من أنصاره بالإعدام على أيدي المحكمة السورية للجنايات بما فيها الجنايات ضد البشرية والقتل قبل أبانه والقمع والشدائد. وبناء على إفادة وكالة الأخبار الدولية، قال القاضي فخر الدين العريان إن بشار الأسد قد تم تجريمه جراء دوره بصفته أقوى من يتخذ القرارات في البلاد. كذلك سماح مؤسسات
دولة بخرق قيم النظام والقانون في البلاد.

0: بجانب ذلك قد تم معاقبة ابنه عاطف نجيب ومسؤولين آخرين بعقوبة الإعدام. ومن المؤكد بأن حكومة الرئيس السابق بشار الأسد سقطت في 8 ديسمبر عام 2024 في أعقاب قتال دموي استغرق 12 يوما بقيادة هيئة تحرير الشام. قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات فرنسية عبر الليلة الماضية في طول أوكرانيا وعرضها. حسب إفادة حاكم المنطقة إيفان فيدروف، قتل 6 أشخاص وأصاب 29 آخرون بجروح في زابوريزيا. وأفاد بأنه استخدمت الطلقات النارية والقنابل الفضائية في الهجمات الروسية. بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية بأنها استهدفت صناعات الدفاع والنقل والأهداف اللوجستية في مدينة كييف وزاربوريزا. كذلك أفادت بأن روسيا تعرضت وأفسدت حوالي 396 طائرة مسيرة موجهة إلى 15 منطقة روسية. أكدت الحكومة بأنها تراقب الوضع الموسمي الذي ينشأ من تواجد البيئة وأثراتها، كذلك تأثيرات النينو حول الزراعة، وذلك بتنسيق وثيق مع بقسم الأرصاد الجوية بالهند. وأكد وزير الزراعة ورفاهية الفلاحين السيد رامناث تاكور في رد مكتوب له ردا على سؤال في مجلس الشيوخ من البرلمان، وأبلغ السيد الوزير بأن خطط التعويض الزراعي على مستوى المديريات قد تم تحديثه بحق 15 ولاية والتي تغطي 342 مديرية في البلاد، والتي هي تتوقع أقل مطر مقارنة بما هو المأمول. وفي الرياضة، في بطولة كرة التنس، دخلت الرياضية السابقة الحاملة على رقم أول مرحلة ربع نهائي البطولة في فئة السيدات في بطولة كندا المفتوحة لعام 2026. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. البرلمان الهندي يقر قانونا بهدف تحسين الكفاءة والنزاهة في الجهات القانونية. نيودلهي تعتبر أروناتشال براديش جزءا غير منفك عنها، وهي حقيقة لا تتغير. احتجاجات شعبية في جامو كشمير التابعة لباكستان ستتحول دوليا منذ الخميس القادم. منظمة الأبحاث الفضائية الأمريكية تدعو منظمة إسرو الهندية إلى الانضمام بها في برنامج أرتميس. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: سمعين الكرام، والآن ضمن برنامجي الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، أقدم إليكم أغنية وطنية.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية ضمن برنامج الأغاني الوطنية، فإليكم أغنية وطنية أخرى.

0: مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: التعليق وموضوعه نحو تعزيز منظومة تيسير التجارة في الهند. لتعزيز منظومة تيسير التجارة في الهند وتحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية والدقة واعتماد المعالجة غير الورقية للمعاملات المرتبطة بالتجارة، أطلقت المديرية العامة للتجارة الخارجية مبادرة لدمج بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية بحسب كل ترخيص الواردة من إدارة الجمارك ونظام آيس جيت مع النظام الإلكتروني للمديرية. وتهدف المبادرة إلى توفير آلية رقمية وسلسة وغير ورقية لمعالجة طلبات إصدار شهادة إبراء التزامات التصدير ضمن نظامي التفويض المسبق وبرنامج تعزيز السلع الرأسمالية لأغراض التصدير، ومن خلال إتاحة بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الموثقة إلكترونيا على بوابة المديرية العامة للتجارة الخارجية. يسعى النظام إلى تقليل التدخل اليدوي والاستغناء عن الإيصالات الورقية وتحسين دقة البيانات وضمان توحيد إجراءات المعالجة في مختلف السلطات الإقليمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية الشاملة لإجراءات شهادات إبراء التزامات التصدير. وفي خطوة مهمة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال المصدرين، ألغت المديرية العامة للتجارة الخارجية شرط تقديم إيصالات دفع الرسوم الجمركية الورقية عند

0: التقدم بطلبات الحصول على شهادة إبراء التزامات التصدير ضمن نظامي التفويض المسبق وبرنامج تعزيز السلع الرأسمالية لأغراض التصدير. وقد جرى دمج بيانات مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية بحسب كل ترخيص الواردة من الجمارك ونظام آيس جيت مع الأنظمة الإلكترونية للمديرية، بما يتيح التحقق إلكترونيا من صحة هذه المدفوعات مباشرة مقابل التفويض المعني. وبالنسبة إلى مدفوعات الرسوم الجمركية الطوعية التي تجرى اعتبارا من غرة أغسطس 2026، لن يطلب من المصدرين بعد الآن تقديم إيصالات الدفع الورقية مع طلبات إغلاق التراخيص، وستتاح تفاصيل المدفوعات الموثقة للمصدرين عبر بوابة العملاء التابعة للمديرية العامة للتجارة الخارجية، بما يتيح لهم التحقق من ربط الدفع بصورة صحيحة بالتفويض المعني قبل تقديم الطلب. كما ستكون سجلات المدفوعات الموثقة نفسها متاحة للسلطات الإقليمية عبر النظام الخلفي للمديرية العامة للتجارة الخارجية، مما يلغي الحاجة إلى التحقق اليدوي من تفاصيل المدفوعات. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع معالجة الطلبات وتقليل المراسلات غير الضرورية وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في اتخاذ القرارات بين مختلف السلطات الإقليمية للمديرية. وقد جرى تنفيذ هذه الخدمة الرقمية من خلال تبادل للبيانات قائم على واجهة برمجة التطبيقات بين المديرية العامة للتجارة الخارجية ونظام آيس جيت، بحيث تنقل تفاصيل مدفوعات الرسوم الجمركية إلكترونيا من أنظمة الجمارك إلى مسار معالجة شهادات إبراء التزامات التصدير لدى المديرية. ومن المتوقع أن يؤدي استبدال التقديم والتحقق اليدويين بسجلات رقمية موثقة إلى تقليص المدة الزمنية لمعالجة الطلبات وتحسين دقة البيانات والحد من التدخل البشري وتعزيز الشفافية في إجراءات إغلاق التراخيص. ومن المتوقع أيضا أن يسهم هذا الإجراء في خفض تكاليف المعاملات وتخفيف أعباء الامتثال على المصدرين من خلال تقليل المستندات المطلوبة والمراسلات اللاحقة والحاجة إلى التعاملات الحضورية، ولا سيما بالنسبة إلى المصدرين من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين تولون إجراءات إغلاق التراخيص داخليا. وتأتي هذه المبادرة في إطار أجندة الحكومة الأوسع للتحول الرقمي في مجال تيسير التجارة، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ وقائمة على الثقة، ومن خلال تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية المرتبطة بالتجارة وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. يعزز هذا الإجراء رؤية الحد الأدنى من الحكومة والحد الأقصى من الحوكمة، ويتيح للمصدرين التركيز بصورة أكبر على التجارة والنمو. ويسمح نظام التفويض المسبق باستيراد المدخلات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تدخل ماديا في المنتج المخصص للتصدير، في حين يتيح نظام تعزيز السلع الرأسمالية لأغراض التصدير استيراد السلع الرأسمالية برسوم جمركية مخفضة أو معفاة، وذلك في كلتا الحالتين مقابل التزام بالتصدير. وفي حال عدم الوفاء بالتزام التصدير بالكامل، يقوم صاحب التفويض بتسوية الوضع من خلال دفع الرسوم الجمركية التي تم توفيرها بنسبة تتناسب مع الجزء غير المستوفى من الالتزام إلى جانب الفوائد المطبقة، ثم تقدم بطلب للحصول على شهادة إبراء التزامات التصدير لإغراق التفويض. وكان يتعين في السابق تقديم إثبات هذا الدفع بصورة ورقية، ثم تقوم السلطة الإقليمية المختصة بالتحقق منه يدويا.
1: مستمعينا الكرام، أولاً قد انتهينا من برنامج التعليق والذي قدمه الأخ محبوب عالم، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سمعني الكرام، والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم برنامج تقرير إذاعي ضمن برنامج هرغر ترنغا في ذكرى يوم الاستقلال القادم في 15 من أغسطس من الشهر الجاري. فإليكم برنامج هرغر ترنغا. سمعني الكرام، إليكم برنامج هرغر ترنغا. العالم ثلاثي الألوان، إنه ليس مجرد عالم ذوي ثلاثة ألوان، بل هو رمز للفخر والكرامة والروح الوطنية لدى ملايين الهنود. فكلما رفع هذا العلم عاليا في السماء، يرفع كل هندي رأسه عاليا بشعور من الفخر والاعتزاز. وحين يرفرف العالم ذاته فوق أسطح المنازل، تبدو الأمة بأسرها متحدة ككيان واحد. وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاحتفال بعيد الاستقلال، تعود روح الوطنية لتملأ الأجواء من جديد. وسعيا لإيصال هذه الروح إلى كل مواطن، أطلقت الحكومة الهندية بدءا من 7 أغسطس مجموعة من البرامج والمبادرات. وتعد مبادرة هرغر ترنغا، أي العلم في كل منزل، واحدة من أبرز هذه المبادرات، إذ نقلت العلم ثلاثي الألوان من مجرد كونه رمزا وطنيا ليصبح جزءا من الرابطة الوجدانية التي تجمع كل هندي بوطنه. أطلقت حملة هرغر ترنغا، أي العلم الوطني في كل منزل، في إطار مبادرة آزاديكا أمريت ماهوتسوف. وقد تمثل هدفها في غاية بسيطة: تشجيع الناس على اقتناء العلم الوطني ورفعه في منازلهم يوم الاستقلال، كذلك تعبيرا عن الاحترام والالتزام تجاه الوطن. استنطوي هذه الحملة على دلالة عاطفية عميقة. لطالما ارتبط العلم الوطني في الأذهان بالمؤسسات الحكومية والمراسم الرسمية، إلا أن حملة هرغر ترنغا سعت إلى تحويل هذه العلاقة الرسمية إلى رابطة شخصية وعاطفية. فعندما وصل العلم الوطني إلى المنازل في جميع أنحاء البلاد، عزز شعورا أقوى بالارتباط بين كل أسرة وبين فخر الوطن وعزته. لم تكتفي الحملة بتعزيز روح الوطنية فحسب، بل ساعدت الناس على معرفة المزيد عن تاريخ العلم الوطني وأهميته ومكانته الرفيعة. لقد تم الربط بشغل بديع بين روح الحب والتضحية والتفاني للوطن التي تتجلى في نشيدنا الوطني فاندي ماترم، وبين حملة هرغر ترنغا لهذا العام. وستشهد النسخة 5 من هذه الحملة تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المبهجة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مسيرات ومواكب ترنغا والحفلات الموسيقية المرتبطة به والأداء الجماعي لنشيد فاندي ماترم. وعلى مدار السنوات 4 الماضية، تجاوزت حملة هرغر ترنغا كونها مجرد مبادرة حكومية لتصبح حركة شعبية واسعة النطاق، إذ استقبلها الناس من مختلف أنحاء البلاد.

والتكاتف، وفي إطار مبادرة هارغار تيرانغا لعام 2026 أطلقت مبادرة فريدة أخرى تحمل اسم سوريا باس تيرانغا، حيث أعلن عنها وزير الثقافة والسياحة السيد غاجيندرا شينغشيخاوت في نيودلهي الأسبوع الماضي. وقد صممت مبادرة سوريا باس تيرانغا لتكون بمثابة رحلة تتابع عالمية ورمزية للعلم الوطني، بحيث تتبع مسارها اتجاه شروق الشمس. سيرفع العلم الوطني أولا وبشكل رسمي في بعثة أو مركز هندي يقع في أقصى نقطة شرقية من البلاد، حيث تشرق الشمس أولا، ومن هناك ستنتقل الرحلة تدريجيا من الشرق إلى الغرب، وكأن العلم الهندي ذوي الألوان الثلاثة يسافر عبر أرجاء مختلفة من العالم بالتزامن مع ضوء شروق الشمس. وتعمل هذه المبادرة أيضا على توحيد البعثات الهندية حول العالم والجاليات الهندية في الخارج كجزء من احتفالات عيد الاستقلال. كما دعا رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي المواطنين مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة بحماس في حملة هارغار تيرانغا. وقد صرح بأن العلم الهندي يمثل رمزا لفخر الهند ومصدرا دائما للإلهام لكل موطن لبذل قصارى جهوده في سبيل بناء الوطن. كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بأن حملة هارغار تيرانغا لهذا العام تأتي تزامنا مع الذكرى 150 للنشيد فاندي ماترم، فإن علم الهند الوطني هو أكثر بكثير من مجرد علم، إنها قصة حرية الهند، إنه يذكرنا بتضحيات مقاتلين الشجعان من أجل الحرية، إنه يمثل فخر أمتنا ووحدتها وسلامتها. ففي المناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال ويوم الجمهورية يرفع العلم ثلاثي الألوان بأقصى درجات الاحترام والوقار. واليوم لم تعد مبادرة هارغار تيرانغا مجرد حملة عابرة، بل أصبحت احتفاء بتلك الروح التي توحدنا كأمة واحدة رغم التنوع غاياتنا ولغاتنا وثقافتنا وتقاليدنا. فعندما يرفرف العلم ثلاثي الألوان فوق أسطح المنازل فإنه لا يمثل مجرد راية تلوح في الأفق، بل يجسد فخر الهند وعزتها. لذلك في عيد الاستقلال هذا دعونا نحذر العلم إلى بيوتنا وندرك قيمته السامية ونحترم مكانته. هذا والسلام عليكم. جاي هند.

مستمعينا الكرام، اولا قد انتهينا عن برنامج حديث الليله حول موضوع هرغر تيرانغا، والان اتوجه معكم الى حلقه موسيقيه ممتعه للغايه. تستمعون من خلال هذه الحلقه اغاني وموسيقى هنديه في الحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية منها في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيع وآشا بوسلي.

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं। मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं।
1: तब तो आपने ये भी सुना होगा।
2: سمعين الكرام ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد والآن أقدم استمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو

سمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. ولا انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة.

الموسيقية، ففي النهاية إليكم أغنية نهائية من هذه الحلقة في ألحان الفنانة عاشا بوسلي.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم حلقة الأغاني العربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية.

صباح الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. أقر البرلمان الهندي قانون إصلاح الجهات القانونية والهيئات المسؤولة لعام 2026، كما وافق عليه مجلس الشيوخ في اليوم ذاته. وأكد وزير القانون والعدالة السيد أرجون ميغفال بتقديم مسودة القانون في البرلمان. ومن المؤكد بأن القانون المذكور يهدف إلى تحسين الكفاءة وتأمين الاستقلال والنزاهة والوحدانية في المؤهلات التعليمية. قررت الهند اليوم بأن ولاية أروناتشال براديش هي جزء غير منفك عنها، ولا يمكن التغيير في هذه الحقيقة الكونية. في تغطية إعلامية في نيودلهي اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية الهندية السيد راندير جايسفال بأنه في القضايا ذات الصلة بالأمور الحدودية بين الهند والصين، ركزت الهند دائما أثناء المحادثات مع الصين بأنها تعتبرها أكثر القضايا خطورة وحساسية. إن حركة الاحتجاجات الشعبية في منطقة جامو كاشمير التابعة لباكستان تبدو أن تتحول إلى احتجاجات دولية بداية من أغسطس 13، لكشف الستار عن مدى وضع إرهابي تصنعه الحكومة الباكستانية. وبالتالي لجنة العمليات العامة حثت الكشميريين عبر العالم على إقامة المسيرات الشعبية وجذب اهتمام المجتمع الدولي إلى ما تفعلها القوات الباكستانية. منظمة البحوث الفضائية الأمريكية ناسا وجهت دعوة إلى منظمة البحوث الفضائية الهندية إسرو، داعية إياها للالتحاق للانضمام بها للعمل معها تضامنا في برنامجها القمر الصناعي، وذلك عن طريق بناء شراكة بموجب اتفاقية أرتميس بين البلدين. قد تمت معاقبة

الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين من أنصاره بالإعدام على أيدي المحكمة السورية للجنايات بما فيها الجنايات ضد البشرية والقتل قبل أبانه والقمع والشدائد. وبناء على إفادة وكالة الأخبار الدولية قال القاضي فخر الدين العريان إن بشار الأسد قد تم تجريمه جراء دوره بصفته أقوى من يتخذ القرارات في البلاد. قتل ما لا يقل عن أشخاص عن 9 أشخاص وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات فرنسية عبر الليلة الماضية في طول أوكرانيا وعرضها. حسب إفادة حاكم المنطقة إيفان فيدروف قتل 6 أشخاص وأصاب 29 آخرون بجروح في زابوريجسيا، وأفاد به بأنه استخدمت الطلقات النارية والقنابل الفضائية في الهجمات الروسية. أكدت الحكومة بأنها تراقب الوضع الموسمي الذي ينشأ من تواجد البيئة وأثاراتها، كذلك تأثيرات النينو حول الزراعة، وذلك بتنسيق وثيق بقسم الأرصاد الجوية بالهند. وأكد وزير الزراعة ورفاهية الفلاحين السيد رامناث ثاكور في رد مكتوب له ردا على سؤالي في مجلس الشيوخ من البرلمان. وفي النهاية وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.